في البحر. الجيش قال لي انا احمل سلاحي، انا ما ظلش عندي خيار تاني غير اني احمل سلاحي واطول حتى.